0: Nossa, sim. Nossa, mas sim. E anda. E anda. Mania.
1: واحد.
0: تسعة. واحد.
1: تسعة.
0: واحد. ثلاثة. واحد وثلاثين. ستة.
1: صفر.
0: ستة. تسعة. اثنين.
1: تسعة وعشرين.
0: أربعة. تسعة. أربعة وتسعين. تسعة.
1: ثمانية.
0: تسعة وثمانين. ثلاثة. اثنين. ثلاثة وعشرين.